0: entendre.
1: جداني يلي غرامك عياني يا جداني وانا منك بركان.
0: One more time please.
1: يلي غرامك